قربي حمامة. أي جارة، أي جارة، لو تشعرين بحالي، ما عدا الهوى ما ذقت طريقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي، لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة.

La police est sans pas sexiste et sans pas raciste. باش يدراقي قالي راني فيمينيست باش فاري هادي فرحة تريست بحال شي وردة بلاستيك صنع صاحبي الكابيتاليست لاليست ديال يدي راني مكيناش باقي الخير وباقي الناس دراع النخل واخا ما تاكلش التمار.

حسي العالم دي بريميش واحد تحكى مع تشارلي والقلب كيشطح القاعدة دوريمي الله يرحمك الكريمي العالم دي بريمي كيحس براسو بريمي مكراشي انتحر يسي بريمي خطايا زرعت شجر وعشرة الحيوان ولقيت راحتي ما دوزنا وقاش في الطبيعة نتأملو نتسألو ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقة عريان الله حي الله ماس والناس تغوت وراه كفر بالقرآن لنجيل التوراة جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبول عندي الدواء سمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني عشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينغ والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب ودير نية في قدرات الرب شوافة في راس الترب دويش ما بالاداب جلس يا علام ارشاح من الاداب عاود لي وتهد نخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو ضارك راك حماق عليا ويتبول يدخل ويخرج في الهضره انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي ما بقيتش كنحس وكلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملال حتى العذاب بلا مذاق وليت عالم مازوشي ربطني يقدر تربطني يبكي

0: بحرو البحر بحركو صعيب شي حد يغرق في بحرو ولا حيا باغي ترابي ومزابي لي دوفوار مراتك ماشي سيمون دو بوفوار ولا ما تعرفش بوفوار الكلام ديال فمك الجام وهني العلام مصداعك واش مازال باغي تولي سيبيرمان يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خير قرصان طلعوا المورال لهاد العلام الحزين قليل اللي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين كنشطحو فرحانين ردونا قاعدين ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال مطايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين
1: ماما اشتصان نيسان من گاه به مشت سنم

تعرفين المطلوب بالنوع المصور أو ربما كقطع منفصلة، الخصر، الصدر، الأرداف.

فالخصر والصدر والأرداف وعمق الخصر وعمق الصدر وعمق الأرداف كقطع لحم.